0: وشوي شوي هو انت، هو شوي شوي وانت.
1: استنى دايو لحظة واوا، بيشو بيشو واوا، مين هون ده؟
2: تويوتا واوا، ده العادي مازدا.
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم، انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم. يلا جيب، خلص خلص.
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الله عليه
6: وسلم. Do you have a room؟
7: اسمي فلسطين، مخلوقة من طين، لكن حجارتي من سجيل. لن أروي لك قصتي، فروايتي هي التاريخ. أنا فلسطين، أنا الحرب والسلاح والسلام والحجاب. أنا الآتية من ماض أليم وحاضر لئيم. أنا فلسطين، أنا فلسطين، أنا فلسطين.

شديد، فلذا يحط أبناءه كيفاته. يستحيل أن نشتاق أبدا يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه شرس مغاير، غور كبير في قلبي يتسع يتسع ويضيق يتسع يضيق. لا أنام لأنه ند مشاجر. لم أعد بعدي نقيا مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الأكاسي. الوصف مركل للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. الوصف مركل للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجري، صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت، كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

عظيمة وتجعل الدنيا تصدر أخلاقها إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله تعالى لبيك يا رسول الله.

أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة.

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حافة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير اعترف الأصابع طابت قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب، الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته، إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها، تصفي الماي تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.